0: الجيم اكمل في لودو قبل 27 بالسا بونجو كبيره
1: بونجو
0: نسبر تجوز شايفتاكم يكل ما يمبورتاش
1: ايوه نبدو نرنكا ونقرا في المكين سوا شهنا بسين دا لودو
0: اكو اكو ام بونجو كبيره في الوقت اللي قدي اتبارتيت او نيك منك مين اللو منك ميني تالي ستيكرز تال ويرد كاب ام كمية كونتنت ور للبيره ام كنا كوازي امي مش هنيت فالليمنت ما جينا
1: افهم عمل شيش تلات سياتو نفس
0: نتكرب ونتطلب
1: حي نفسية يا حسرة
0: ومبت حسروني وجي براندن قد نرجع نسلم البراند لحبيب جديد تي اي براندن ويسلان دي حبيبات جديد دهرا وكل ام لجيت بارتا دا ساك مني في رودو في الستة ام نتكلم دا جاي من فوق الستيكرز نمشو دا جاي ان عالدين 897 Bay getting you
1: to the F1 in Monza. Ekku, infakrukom illi din il-ġimgħa għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida biċ-ċans tagħkom li tmorru il-Monza Grand Prix. Ovvjament kollox inclusive, flights, accommodation, kompluta.
0: Għalik u għal ħabib jew ħabiba tiegħek, jiġifieri ma kumpanija jkollok ukoll
1: u
0: tkun fuqna wkoll il-biċċa ta' xogħol. Xogħolok huwa li meta ngħidulek tibda mill-ġimgħa dieħla din tibgħat ilna 9900897 messaġġi jgħid. Monza, jekk jitla l-numru tijak at random, inti għandek 60 sekonda ċans sabiex tu jġeb l-iktar mistoqsijiet possibli, trivia questions ikunu.
1: Eżatt, u minni jġeb l-iktar tajbin, ovvjament jitla fil-qudċata tal-scoreboard tagħna, da ħanibqa nżommuha, u ovvjament il-persuna li tibqa' dejjem fil-qudċata hija dik il-persuna illi jirnexxilha tirbaħ.
0: Ekku, kollox minn nhar it-tnejn li ġej.
1: Qualifiers nhar it-tnejn.
0: Yes, ekku ħi. Grand Prix tirbaħ Grand Prix biex mmur tara l-Grand Prix.
1: Eżatt.
0: Grazzi kbira għal dawn. Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: نايل هور ليتل مور تايم مال لودو كيف دقوا ال 8 و 10 الجمعه في لودو فتيت سيات قبل الويكند جاي مترن اون باي بريكفاست او نيك فوت 20 جراد او برا باليسا و ينسابو قدايين باليسا الانفستيغاسيونيت ريغوارد السرقه اللي اتسخ جوا الاستوديو ستانا
1: اكو في الكشينه في الفريج
0: بالفريج مكو او بيرسونا اللي ريبيتيتيفامنت جيم ورا جيم اتسرا شهاجه ما انا في الاستوديو وكلنا كوليجا من تانا او انجي هلو في الميكروفون زي ده انجي
1: يا هاس
0: ايوه تعال انا على الميكروفون او يا
2: بونجو
0: انجي خصدني كو مش داسك تكلم جوفي تكلم جوفي
1: انجي اسك لو ارجع في
0: الاستوديو استديو لو هي جتا في اللوجو في اللوجو انجي في اللوجو تكلم
1: بونجو
0: اك تايب ثانك يو ام ملا انجي تسس بغنا ذا شيء ذا كله اللي سرق ذا الخرجه ما تشكنا وقفنا فرت لا تنسرقوا استنى لك من سرق
2: وفرت في
0: سنين في سنين
2: اكيد عشان كنت بريجننت او ونسرق لك البريجننت
0: كيف يستاي كلك دين الآل جفردي يا كريس من دين كنا تسير
2: من دين نحسب دي شارجة تالو فتشي كلها
0: تحسب؟
2: داس مجان كاتشايت فوق متاتارا سيريز ويك فوق فرنز من يو من يكلولهم السندويجز ويك
1: اه مش سيو
0: اريدو نراو
1: مش عاش نراو فوق التلفزيون قدام نوم في الفيريتا ما هذا شغل
0: او انجي عندك شو سوسبت دوار من يستاي كون البرزونة اللي تزرق لك هل
2: ما we're not gonna name and shame لا أنا أنا بسوسبت
0: يو لا مش يبرزنت في الراديو هنا رأوش أنت قبل السوسبت
2: مش في هات عندي أم تنين
0: أكثر
1: وهات منهم وقف في الراديو نسمع في الراديو
2: إيو
1: أنا لسه سوسبت
0: تبزاش أتنا ما كنت أتمي أبغى لسه أم بيشني كومنت أو دوار للبتشات الشول
2: ما دين بزبالة

0: نايل هورن ريتل مور تايم فوي 97 بي شانيلا ونك جديدة وكل من هاتيها وبخلي سابروبيو اتيتوريا جوا لأوروبا دين السنة هنكمبلي اللي مس عندي جايين للأليكس وورين وستيلا لفتي فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the